فبال اللي بوين كي سكرا عني سوار تلفي بالفت خكاك تميرا فاري اوبسا موي فرسي تسنعك سزارة كما كور انا فرو بات ساخي سن الفلم فان بوين كي سكرا بات فيل خسرحت اونا برا بوين كي سكرا لان خليرا عني سوار تلفي دن فلوت اني كاري كمين زيتري اوبسا يبه موي كوم خرط Net skuilen voor die nacht, meneer. Kijk hoe erg leek je rivier. Ons zou nooit hier kans leren. Zwart water.